الأشياء يا من قوان الحرب الأفياء يا له يا رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا مكرم يا صلي صلاة مريد تطهر من غير غير كالقليد تنهر مع سلام يقود المظلم سوي الغلاء ونقر حقا أفهم مع سلام يقود المظلم سوي الغلاء ونقر حقا أفهم على نبيك الكريم جاري ممالغ في الخلق من مجاري سيدنا محمد والآل وذعبي في الحال والمآل وغبي اليوم بلا اختلاب كوني نورة جملة التلاب وجملة الحباد والسفاد وغبي التجويد بالتهاد وحجة لكل موالاني وضم لخير كل من قلاني وجلت وعلي في أنوار تنور ساتعة بقرمة النور منير وجلت وعلي في أنوار تنور ساتعة بقرمة النور منير سيدنا محمد والآل وذعبي في العال والمآل وأبدا صلي عليه بسلام عني كما ملكتني خير الكلام وجلبي نحمي لديك باخيات وصالقات للجنان راخيات يلهو يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وعدي قد سمي صلي صلاة تجمل جميع نعطتني لديك يا خير سميع نعط العام اليسير بسرى على المبصر البشير البصرى سيدنا محمد والآل وذعبي في الحال والمآل والاتباع يسقنا الدنيا ودرر الأخرى أنا التصنيا لك شكوري بلا كفران يا من أماني عن الغسران لك شكوري على البناء يا من حماني عن الحناء لك شكوري على الحلال يا ماخي الإملاخ والدلال لك شكوري على من سجدوا يا من لغيري ساق من لا يسجد لك شكوري على من ركعوا يا من لغيري سام من لا يركع لك شكوري على الأوطان يا من حماني عن الشيطان لك شكوري على الممر يا من جعلته ممر البر لك شكوري على القيور في السر والعلن والديور لك شكوري على الكتابة يا مثلا ومبني كتابة لك شكوري على القروف الجالبات البر والمعروف لك شكوري على التاليف يا معطي الأسرار والمألوف لك شكوري على التقريب يا ما هي القدوان والتقريب لك شكوري رب من محرم لقدم سلم جد قدم الغرب سكتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد سكتك اللهم بالقلام يا مقيما بأفضل الكلام سكتك اللهم بالصلاة يا ما هي مسخة القلاد سكتك اللهم بالصيام يا من أماني عن الأيام سكتك اللهم بالقيام يا ساهد اليوم بالشيام سكتك اللهم بالتعرك يا مقيما بموجل لمعرك سكتك اللهم بالسكون يا مثل النيجاد بالتسكين لك شكوري على الآيام يا ذا المقالفة والقيام لك شكوري على كل ثنا يا من تعالى أمنا من وسنا لك شكوري بلا انتهاء يا من هو سيري ذو يا ربنا صل صلاة عظمت على الذي كليتي به نمت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارمى به ذوي بذكور راخيا يا رابعا

0: Wat bang orovi, wat kubarik biya, ile kabadiya, wamota biya. Wat bang orovi, wat kubarik biya, ile kabadiya, wamota biya. Sabai da kalbi, motlenga musadida, bekale dani, liya kota madada, kota jawari, ilal amali. Asale ngadi mokmelan amali qalbi ayanwi qaira walidanu tanu lawal akaru walghidan lam tantani rabbi wala ansaka walam tuwajjih lilladhi yansaka ya allah ya rahmanu ya rahimu ya man bi jamilin wa dhakurin sumya salli dalatan bi dhalamin latiha لنا على مدرم في للمنتهى سيدنا محمد والالي وذابه في الالي والمالي وجه القرابة هذه المقدمة مقبولة بركة معظمة وفي فؤاد المنتهى وفرا شعب جعلني سرورا ساجدا يا بنيا يا جامعا أنيتا بما جمعتا لكما أرضيتا Salli dalatan, tajmahul khairati, mojilatan, dalail al khairati, halalladhi, liqada yawmul jama'a, malitama, limimuna wa jama'a, sayyidina, muhammadin wal ali, wa dhabi filali, wal mali, wa jabi dhura, wal ayama, liyatawangira, khinil iyama, ya rabbana, ya rabbana, ya rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Qabli Salamatan, Wa Qabli Afiyah. Qabli Salamatan, Wa Qabli Afiyah, Wa Ghidmatan, Wajal Qurubi Zafiyah, Wajal Tirawati, Wa Qatiyah, Minal Ibadati, Ilaka Ya Mughab, Wa Taqini Makraka Ya Ghalimu. والتقني الفرور يا غليم والتقني سوء العداء أبدا يا خير مبود بحب مبدا حبك لي قد رضى الفسادا لخير ذاتي ونفى المسادا إلى ذوايا ولخير ما اعتمى لي كريم الحب قد ودما إلى ذوايا ولخير ما اعتمى ليا كريم حبو قدم تما يا بنا يا ذا البلاد والعباد يا مضيا من رام الدر والعباد يا ربنا يا ذا البلاد والعباد يا مضيا من رام الدر وأباد يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء يا باقيا سعادتي قد رسما يا ربنا يا خالق الدارين يا من حماني عن الحارين يا ربنا يا طارد الأعداء لغير نوي حاسما من دائم يا ربنا يا من لكل ملك معا الحمد يا من دينهنا يا جماعة صل صلاة تطرد الشيطان لغير ما لقرته أوتانا مع سلام قد يأيس اللغين مني ومن ذريه يا لي معين على النبي والرسول احمد من بعثه الى البرايا حمدا سيدنا محمد والال وصحبه في الال والمال وبكتابه فرح جندك اي باقيات سالقات عندك يا منزلا طيبني اوتاني يا عاميا حمحي للشيطان صلى صلاه نتجور مددا مع سلام يدي مددا على نبي الهادم العلمي من مثله من الورى لم يعلم سيدنا محمد والال وذابه في الحال والمال وسلي الدار باني رادي عمن وما هنجدني امرادي وسلي الدار بانك الاعب لي من سواك والنبي بعد اعب وقتل الاعلاذ في توحيدي ما
1: مثبتاً رسالة الوحيد وغفلي فيما مدى من زمني ما لي يدم وذري وأمني رابعني يندق في وعد الجهاد وذا ذو الحدى لغيري بالجهاد ذا ذات ابن ذا وما والاه لغير نوي إنك الإله لا تمني مطاد أو كفار ولا منافقون والأثار تأتيني الأعمال منك ترمدا ومن نبيك رسول يرمدا فتلي ذرمدا مطل من على في العالي وذهبي

Adobonian, Tala Antina, Wakanani, because there in Wadana, Hard up to Phil Barry, Walbari Wabi, Asiri, Waljari, Maladil Wabi, Fokultu, Yara Balwara, Yara Bana, Yara Bana, Yara Bana, Yara Bana. Ya Rabbana Salli salatan fayha Kulla salatin Bi ra'idin layha Ma salamin la yujari salam Ala wasilati lakal mahil malam Sayyidina Muhammadin wal Ali Wasabi fil hali wal ma'ali Waktub lungo yawma busaratil karim Ladaika ya baqi masidun la yareem Ya Rabbana salli salatan bariha Ma salamin bil muna musariha Ala alladhi ataytuhu miradi Mudhamanin ma tabawidadi Sayyidina Muhammadin wal Ali Wasabi fil hali wal المالي ومن مدادي قل له ما ساء يا من له أوجه الإنساء يا ربنا صل صلاة طاهرة مع السلام لغداك غاهرة هل الذي أعطيته أقلامي مضمن بأبيض الكلام سيدنا محمد والآلي وذبي في الحال والمآلي ومن قلامي قل له تفسيرا يا من لنا أرسلتم البصيرا ومن قلامي قل له تفسيرا يا من لنا أرسلتم بصيرا يا ربنا صل صلاة نائرة مع سلام برداك سائرة هل الذي أعطيته قرطاسي بقدم ثمت إلى أوتاسي سيدنا محمد والآلي وذنبي في الحال والمآلي من قراتي ذلو قد الغرد يا من كباسي الغداك والمرد يا ربنا صل صلاة راخية مع سلام بالمرادي باخية هل الذي قدمته قد أغرجت مني قيوبي من فغرجت سيدنا محمد والآلي وذنبي في الحال والمآلي وخذ له من قدمي سرورا يا واغبا وابني برورا يا ربنا صل صلاة مذكية قلتك إما سلام مرضية على الذي أرضيته سنينا مجاهدا مغتربا سنينا سيدنا محمد والآلي وذنبي في الحال والمآلي وخذ له من قدمي ما سرى يا من كفاني موذا وغترى واظف بحق وجهك الكريم واظف بوجهك الكريم عمري من المكاره وأذل أمري وجل فؤادي مدينة الغلوم أنا بغادي إنك الموت العليم وجل جوارك يا أوطان هداك إلى الجنان سالمات من إلاك يا ربنا صل صلاة جاربة إلى رداك إلى غالبة هل الذي جعلني لديه كذبي مصليا عليه سيدنا محمد والآلي وذبي في الآل والمال والله من قمري فوق المنى وعندك جعلني سرور المنى يا ربنا صل صلاة صابرة لتلاوات كل من كاملة مع تلام لا يزال ناميا مما يدرني جيا جيا ميا على خليلك حبيب عبدك أحمد المعتاري نور جندك والي وصحبي والتجالي جميع قدمتي ردان تنجغي يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ساتغرنا ميا مع سلام نوره لا ينقطع على الذي بي على يوم قد سيدنا محمد والآلي وذبي في الآلي والمالي واربع جميع صلوات اليوم لك وجن من الندى واللوم يا ربنا صل صلاة خائلة بيني وبين كدرات جائلة مع سلام جالب لي ما أعب مزادرا لخيرنا ما لا نعب على وذيلتي إليك أمدا والآل وذعبي وخمري أمدا يا ربنا صل صلاة ذاهبة بكل در مع سلام ذاهبة لنا سعادة ورفقا وزغا يا بني قد كنت لي بالتوديع على الذي بي تقود للغرض بلا غدا ولا أذن ولا مرض سيدنا
محمد والآلي وذهبه في العالي والمالي يا ربنا يا من دخل منزلنا خني يصلي كل سهر وسنا مع سلامك على المتبغي من قال لي مجل كل مدبغي سيدنا محمد والآلي وذهبه في العالي والمالي واكتب له في كل ما مني صدر من خدم خلاوة بلا قدر وجل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك ترضى في ميرا وجل غياتي عبادة تدوم لغة بصارة تقدم القديم وارفع لعرضك وللكرسي نظمي هذا باسمك القدسي يا الله يا أحد إنك الصمد يا رب السماء من غير غمد صل بحق قل والله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا رب من يوم الأحد أعلى بصارة لدى كل أحد

الأنبياء والملائكة وقادني إليك يا ربي بك وقتني بك الهوب بك سيدنا محمد والآل وزنبي في الحال والمآل سيدنا محمد والآل وصحبه في الغال والمآل وحبله يا رب في الاثنين فوق المنى والحاج من منين بغير عابة وغير قدر يا من كذاني قدرات الخدر يا ربنا صل صلاة دارعة كل مبادر تسول تارعة إلى سوانا قبل أن تندميا يا من لديه ذريقا مغيا مع سلام عمري يسلم من كل ما بي تجيء سلم خل النبي ورسول أحمد والآل وصحبه وقد أحمد وجل قروب كل عبادة يا من له العباد والعبادة وقبل خير الخلق في قتل البصر يا قارئا يا غلطه خير البصر وجله يا ربي في الثلاثاء بمن دار الربا والثلاثاء مما يسر ابدا ويكرم يا ممي ترى لخير يدعو يا ربنا صل صلاه لم يرى نسيرها ومثلها ليس ترى من القلاء على من فضلا على جميع من ففضلا سيدنا محمد والال وصحبه في الال والمال من القلاء على من فضلا على جميع من ففضلا مع سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد سيرا نور الله محمد والآل وذهبه في الحال والمآل وحبله ربي بيوم الأربعاء يا باقيا مرويا ومصبعا ما بي كل ملك وبصري يا بدو من سيد وبصري وجل خروب يلغو لذاتي بلا نهاية بقدر ذاتي يا ربنا صل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين صافية مع سلام تارف مفاسدا لخيرنا وثنوة وفاسدا على الذي بدره مدادي وقلمي سنين ما ودادي سيدنا محمد والآل وذنبي في الحال والمآل وفي القميص قبله وفوق المنى يا من جعلته أمين الأمنا يا ربنا صل صلاة تصيب من قد الذر إيمان يا ربنا صل صلاة تصيب من قد الذر إيمان فتصب يا ربنا صل صلاة تصيب من قر الدر من فتصب يا ربنا صل صلاة تصب من قصد الدر من فتصب يا ربنا صل صلاة تصب من قصد الدر من فتصب إلى سوايا سرمدا مع سلام لغيرنا يصب من بهم سلام على الذي وجه جند الله الغالبين لذوي الملاهي وذنبه لخيرنا الكفار كما مع الإعراج والأسفار سيدنا محمد والآل وذنبه في الحال والمآل وحدد الأعضاء تعديد اليدوم يتربهم لخير عبدك القديم وقبله يا ربي يوم الجمعة فوق المنى من الذي قدم يا ربنا صل صلاة تبقى مع سلام ليقود سبقى خل الذي وقبل الكتاب ولي لا يوجم القتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وقبله يا ربي يوم ضبطي وكل يوم يا بعم من نبتي فجل صلاتي هذه لدي خير صلاة صليت علي وكتب له بها بصارات الأعد وقبله الأيام من يوم الأعد بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي يا مطبع يا سندا صلى عليك من غداك سندا أكا صلات بظلام تجود بالاستقامة والتغليل الوجود والآل والأصحاب والأتباع.

كل ضيق تذهب إلى سواي أبدا فيذهب مع سلامي يجلب الصفاء والصدق لي والأمن والوفاء على الذي مدحي له والصلوات عليه زحزحت لغير الهفوات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع بشكر لك رب قولي يا ماحيا تغربي وجولي أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن التقول وبالتثبت عن التحول وبهداك عن هدى سواك يا مغنيا صببت لي جدواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واسع قد سمي صل صلاة قد تخلد الكرم لي أبدا تحل ما قد انبرم من كل ما يسوء أو يضر يا من به لم ينح نحوي ضر مع سلام يصرف الأسواء لغير ذاتي بك واللأواء.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واحرق لي العادات في الأشياء يا من كفاني الحر بالأفياء. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا مكرم يا صل صلاة عمري تطهر من غير خير كالكلي تمهر مع صلاة مني يقود مفحما ذوي القلاء والنكر حقا أفحما.

وصحبه في الحال والمآل. وهب لي اليوم بلا استلاب كوني نور جملة الطلاب وجملة العباد والزهاد، وهب لي التجويد باجتهادي وحجة لكل من والاني وسق لغيري كل من قلاني، واجعل توالي في أنوارا تنور ساطعة بحرمة النور المنير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وأبدا صل علي بسلام عني كما ملكتني خير الكلام، واجعل به نظمي لديك باقيات وصالحات للجنان راقيات. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل واسع قد سميا، صل صلاة لي تجمل جميع ما اخترت لي لديك يا خير سميع. مع سلام لي يزيد بشرى على المبشر البشير البشرى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. ولسواي سقعنا الدنيا وضرر الأخرى أنا التثنيا، لك شكوري بلا كفراني يا من حماني عن الخسران، لك شكوري على البناء يا من حماني عن العناء، لك شكوري على الحلال يا ماحي الإملاق والضلال، لك شكوري على من سجدوا يا من لغيري ساق من لا يسجد، لك شكوري على من ركعوا يا من لغيري ساق من لا يركع، لك شكوري على الأوطان يا من حماني عن الشيطان، لك شكوري على الممر يا من جعلته ممر البر، لك شكوري على الخيور في السر والعلن والديور، لك شكوري على الكتابة يا منزلا وهب لي كتابة، لك شكوري على الحروف الجالبات البر والمعروف.

يا من حماني عن الإيام شكرتك اللهم بالقيام يا شاهدا لليوم بالصيام شكرتك اللهم بالتحرك يا متحفا بمحجل للمعرك شكرتك اللهم بالسكون يا منزلا لي جاد بالتسكين لك شكوري على الأيام يا ذا المخالفة والقيام لك سكوري على كل سنة يا من تعالى عمن آمن وسنة لك شكوري بلا

ينوي الخير واللسان تنحو له الأذكار والحسان لم تنسني ربي ولا أنساك ولم توجه للذي ينساك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وشكور سمي.

يَجْمَعُ الْخَيْرَاتِ مُخْجِلَةً دَلَائِلَ الْخَيْرَاتِ عَلَى الَّذِي لِقَادَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَعَ لِعْتَمَى لِي مِمُّنًا وَجَمَعَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالْآلِ وَصَحْبِهِ فِي الْحَالِ وَالْمَآلِ وَاجْعَلْ بِهِ الشُّهُورَ وَالْأَيَّامَ لِيَ شَوَاهِدَ

وعصمة واجعل حروفي شافية واجعل تلاوتي وخطي أحب من العبادات إليك يا محب والتقني مكرك يا عليم والتقني الغرور يا حليم والتقني سوى القضاء يا بدا يا خير معبود بحب عبدا حبك لي قد زهزه الفساد لغير ذاتي ونفى الحساد إلى سواي ولغير ما تما لي كريم حبه قد حتما يا ربنا يا ذا البلاد والعباد يا مخزيا من رام ضري وأخذ

الدارين يا من حماني عن العارين يا ربنا يا طارد الأعداء لغير نحوي عاصما من دائي يا ربنا يا من له الملك معا الحمد يا من لي منا يا جماعة صل صلاة تضرب الشيطان لغير ما لاخترته أوطانا مع سلام قد يؤيس اللعين مني ومن ضر عيالي يا معين على النبي والرسول أحمد.

للشيطان صل صلاة لي تجر مددا مع سلام لي يديم عددا على النبي الهاشمي العالمي من مثله عند الورى لم يعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني راضي عمن حمى عن جسدي أمراض.

المآلين وبكتابتي يفرح جندك أي باقيات صالحات عندك يا منزلا طيب لي أوطاني يا حاميا عن حياتي.

والاه لغير نحوي انك الاله لم تنحني حساد او كفار ولا منافقون او اسفار تاتيني الاعمال منك سرمدا ومن نبيك الرسول احمدا فصل سرمدا مسلما على في الآل والصحب وزد بي علا زد النبي ما يسره وما ينفعه في وهبل الأقوما هبل النبي المبدأ الختام أبقى بشارات بلا اختتام أحمد مغنيا تعالى عن سنه وكان لي بكل شهر وسنه خاطبته في البر والبحر وفي السر والجهر مع الهادي الوفي فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائقة مع سلام لا يجاري سلام على وسيلتي لك الماحي الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له

بالمنى مصارعة على الذي أعطيته مدادي مزمن مع صفا ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن مدادي قل له ما شاء يا من له أوجه الإنشاء يا ربنا صل صلاة طاهرة مع سلام لعداك قاهرة على الذي أعطيته أقلامي مزمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل

النائرة مع سلام برضاك زائرة على الذي أعطيته قرطاسي بخدم ضمت إلى أوطاسي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن قراطيسي لو قد الغرض يا من كفاني عداك والمرد يا ربنا صل صلاة راقية مع سلام بالمراضي باقية على الذي قدمته قد أخرجت مني عيوبي معا فخرجت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من خدمي سرورا يا واهبا وهب لي برورا يا ربنا صل صلاة مشكية كل اشتكاء مع سلام مرضية على الذي أرضيته سنينا مجاهدا مغتربا ظنينا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من خدمي ما سرى يا من كفاني من وشى واغترى واعصم بوجهك الكريم عمري من المكاري وأصلح أمري واجعل فؤادي قزينة العلوم النافعات إنك المعطي العليم.

جعلني لديه كصحبه مصليا عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من عمري فوق المنى وعندك جعل

ينقطع على الذي به أذايا منقطع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع جميع صلوات اليوم لك وجنبني العدا واللوم يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبين كدرات جائلة مع سلام جالب لي ما أحب مزحزحا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمدا والآل والصحب وعمري أحمدا يا ربنا صل صلاة ذاهبة بكل ضر مع سلام ذاهبة لنا سعادة وربحا وسعة يا مغنيا قد كنت لي بتوسعة على الذي بي تقود للغرد بلا عدا ولا أذى ولا مرض سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا ربنا يا من تعالى عن سنة عني يصلي كل شهر وسنة مع سلامك على المشفع من قاد لي محجل كل مدفع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له في كل ما مني صدر من خدم حلاوة بلا كدر واجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا واجعل حياتي عبادة تدوم له بشارات تقدم الخديم وارفع

بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأبله يا ربي من يوم الأحد أعلى بشارات لدى كل أحد واجعل كتابتي مزايا قوتا له وزينا يزدري يا قوتا يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي محل عناء والملام.

آلي وصحبه في الحال والمآل وهب له يا رب في الاثنين فوق المنى والحاج من منين بغير آفة وغير كدر يا من كفاني كدرات القدر يا ربنا صل صلاة دارئة

يسلم من كل ما بي تجيء الظلم على النبي والرسول أحمد والآل والصحب وخط أحمد واجعل حروفي كلها عباد يا من له العباد والعباد وهب لخير الخلق في قط البشر يا خالقا جعلته خير البشر.

نظيرها ومثلها ليست ترى من الخلائق على من فضلا على جميعهم معا ففضلا مع سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد صيرا نورا له محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحبله رب بيوم الأربعاء يا باقيا مرويا ومصبعا ما فيه كل ملك وبشر يغبطه من زيد وبشر واجعل حروفي له للذات بلا نهاية بقدر الذات يا ربنا صل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين شافية مع سلام صارف مفاسدا لغيرنا وشقوة وفاسدا على الذي بشره مدادي وقلمي سنين مع ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وفي الخميس هب له فوق المنى يا من جعلته أمين الأمناء يا ربنا صل صلاة تذهب من

الله الغالبين لذوي الملاهي وزحزحوا لغيرنا الكفار كما محى الإحراج والأسفار سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهدد الأعداء تهديدا يدوم يصرفهم لغير عبدك الخديم وهب له يا رب يوم الجمعة فوق المنى

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهب له يا ربي يوم السبت وكل يوم يافعا من نبت، واجعل صلاتي هذه لديه خير صلاة صليت عليه، واكتب له بها بشارات الأحد وهب له

الأصحاب ربك السميع أسكى صلاة لي تجود بهداك مع سلام لي يسخر عداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى عن ولد مسلما مع الخيار العبد كما لغيري أزال وبدي بغير رد لي إلى الجنان وبك صفى أبدا جناني يا خير مرسل لخير أمة صلى عليك وكفاك الغمة

وزاد مددي يا من لتصديقك قد شق القمر صلى عليك من بقفوك أمر مسلما عليك بالإكرام في الآل والصحب بلا انصرام وبك جملة ذنوبي غفرا وكل ما علي عني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا متبى صلى عليك من هداك واتبى مسلما عليك في الآل الكرام وصحبك الغر وقاد للمرام ولسواي النهي والشقاء كف وما يحرمني ارتقاء وجاد لي بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجاد لي بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منعم قد أنعم بك علينا.

من عليك يا مختار ولي ساق كلما أختار دنيا وأخرى بك دا سلام من الحساب ومن الملامة وطيب الزمان لي كما أحب وكف عني سرمدا ما لا أحب وبك لي كان وساق للأرب حتى أصير بشرى عجم وعرب.

في وبرفع الكتاب والفروع مع الأحاديث سهاي سابرع أتتني الجميع دون سلبي ولتقود سل وقت طلبي لأوصل الذي أريد وانفعي بي الورى يا مهنيا أن ندفعي ما حوت قصد أدر لي بالمنتقى وقلت لي ما ودوش أو التقى وجهت لي ما لا يسأل حجبا في أبد لسا

0: عني فهرب بما يشؤه دواما شاكر يا الله يا رحمن يا بشير قادر يا رحيم يا نسير
1: lu jitu magal bi nak ci digelu serigne mustapha bassirou mbacke demon nañu gédé ziaré ji serigne bakhi bousso khalifa serigne mbacke bousso bu gédé fekk ko ak talibé yi ñaanal ñepp ziaré ji serigne cheikhouna bousso khalifa serigne omar bousso mu dend ak ay rakam talibé yi wër ko ziaré ji serigne dam bousso khalifa serigne massamba khari bousso
2: bismillahir rahmanir rahim alla umayya akramu salli ala sayidina muhammadin
1: al-fatih fek fa biñu ziaré je koko fek fa serigne toublen bousso mi di rakam di jité bisu it tudu fi ci ndakarou ci guy masalikal jinan ziaré ji serigne mohammedan lo khalifa serigne makhtar bintelo fek fa momitam talibé yi wër ko ziaré ji serigne abdou samb khalifa serigne amar samb fek fa momitam wa kërëm ak ñafa jottona nek ci ay talibé fek na nak magal gi djub si talibé nek ci yoon di ñew serigne bousso eliman di khalifa serigne afé bousso momitam mu dend ak ay rakam talibé wër ko serigne mustapha gey yarway khalifa serigne mababu gey ñu ziaré ko fekk fa ay talibem serigne mustapha gey yarway ku ñu yag deg turum la ci cheikh yi la momitam mu ñaanal talibé yi ñom ñoy cheikh yi xamni seen bay wala seen wayju da daan and ak serigne touba bokkon ñi xamni ñoo jëk jëbul serigne abdou karim jang khalifa serigne balla fali jang momitam ñu fekk ko ci kërëm ñoñu bokkon ci cheikh yi xamni ñi ko waxe e fekk itam serigne modou ñang di khalifa serigne dekk ñang fekk fa drame mi di way kat bo xamni ñu ragné la mu jang fa jang yu neex bañ fa joggé ba tay e dañu wey ci di ziaré ji ci kër cheikh yi dem fi ci kër serigne abdoulaye sar khalifa serigne mbay sar mom itam di kilifa go xamni gi guñu ragné la buñ fa joggé ba tay dem ci ziaré ji serigne abdou wahab diop di khalifa cheikh massamba khari dam ak serigne tierno kan khalifa sindey kan mo dend ak talibé mom itam buñ fa joggé dem ziaré ji serigne modou ka di khalifa serigne moussa ka serigne moussa ka kuñu xam la way katu talif kat la buñu ragné ci mbindi khadimu rasoul wayam yu bari di ngeen ko faral di dégg dem ziaré ji serigne mustapha si di khalifa serigne malik bassim serigne mustapha si fekk nañ fa serigne modou si serigne mustapha si way kat la di ngeen ko xamé ci xassay yi ngeen di dégg sax di ngeen ko ci gis ci biir li ñu leen di andil ci magal gi fekk fa serigne modou si momu tam di jankatu xassay dem ziaré ji serigne cheikh gay khalifa serigne mor mbacke jolof tam bokku ci cheikh yi dem ziaré ji serigne abdou samad gay khalifa serigne bassirou gay ziaré ji serigne mustapha mbacke domi cheikh abdul ahad mbacke koku moy domi serigne abdul ahmad mi xam ni mo don 3e khalife ziaré ji serigne musta'in mbacke domi serigne mohamedou lamine bara mbacke touba daru minam ki di serigne mustapha gay khalifa serigne soda gay mu ndaw mom itam ñu fekk ko fi ci talibé ziaré ji serigne abdou latif mbacke touba daru minam batay serigne cheikh lo khalifa serigne modou lo issa Serigne Moustapha Gueye, khalifa Serigne Sodo Gueye, kele mo nekkon khalifa Serigne Sodo Gueye mu daw ci di khalifa Serigne Sodo Gueye. Serigne Abdou Touré, khalifa Serigne Abdou Karim Touré, Touba Daru Minam batay. Fekk fa rakam Serigne Cheikh Touré mi xamni ci secrétariat le bokku bu Serigne Moustapha Bassirou. Ziyada ji Serigne Cheikh Magueye, khalifa Serigne Assane Gueye. Ak Serigne Malick Lo, khalifa Serigne Modou Anta Bathie, Touba Soura. Serigne Cheikh Magueye, khalifa Serigne Abdou Samad Gueye. Mom tam ñu fekk ko fofu ci digg talibé yi. Buñu fa joggé dem ziaré ji Serigne Cheikh Mbacké, khalifa Serigne Balla Dior Bobby. Mom tam fekk fa mbolo mi wor ko mu ñaanal leen. Ziaré ji Serigne Cheikh Mbacké, khalifa Serigne Mor Mbacké Doj. Mom ngeen gis ni fi ñu tollu. Ziaré ji Serigne Cheikh Touré, Serigne Cheikh Touré Sew di khalifa Serigne Omar Touré. Serigne Cheikh Touré Mbar, khalifa Serigne Dame Touré.
3: الذين يؤمنون بالخير ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وهم مؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا ويخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فساد ولهم مرض ولا مصاب عليهم بما كانوا يكسبون إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون لا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون إذا قيل لهم آمنوا كما آمنا قالوا آمنا كما آمنا الشفاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون لو يستهزئون بهم ويمدون في فخر يمر أولئك الذين نصروا الله عنهم ورحمة ربتي يعرفون ما كانوا معبدين مثلكم مثل الذي استوقد نارا فلما على ما أولئك وسحب لا بنا وتركهم في سمة لا يبصرون ثم بكم نبين فهم لا يرجعون أو كشيء من السماء في سمة بعضهم بعض يشالون عذابين في أسان من السواء خاسر الموت ولا مهيد بالكافرين يكاد البرق يقتفى بسارهم كل ما على لهم سوفين إذا أصل ما يغام ولو شاء الله لساء بسمي وأبشرهم ما على كل شيء خير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم ترتقون الذي جعل لكم الأرض فرارا وسبغ الشراء بناء وأنشأ من سماء فأخرج من السماء فرزقا لكم لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في أمر مما نزل على عبدنا فأروا المسرفين في سورتهم مثله يدعو سورة أنتم لا أنتم سارقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاقتروا واتقوا النار التي وقودها الناس وهي أقوال للكافرين بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقهم منها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يسيء إلا رب سلم ما بعمل فما فوقها فأما الذين آمنوا خير ما له حق من ربي أما الذين كفروا فيقول ما شاء رب الله بها أيوه الشلاء والسمن في الأولئك الخاسرين كيف تكفرون بالله وكنتم الله تنفعيكم ثم إليكم والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فاستوى على سبع سماوات بكل شيء عليم يسخر ربك للملائكة إني جاعل من الخليفة قالوا أخرج الأنبياء ويبشر فيها ويسبق الدماء ولا نسبه بحمدك ونستغفر لك قال إني أعلم ما تعلمون وأعلم آدم ونسمع كل شيء أعلم الملائكة فقال هم يؤمنون بأسمائي أولئك الصالحين
4: قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال أعلم أنك
5: وَرَبَّكَ
4: عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا عَلَى النَّبِيِّينَ عَلَى مَا لِلْمَلَائِكَةِ وَسَجَدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ مِنَ الشَّارِمِينَ أسأل لهم الشيطان وأنهى فأخرجهما مما كان
5: فيه
4: وقل نعبده وقالكم أدركم أهل الأرض وربكم في الأرض استأثرهم من الله الإلهين فتلقي آدم من ربه كلمات فرب عليه إنه هو التواب الرحيم
1: صدق الله العظيم ganna buñu deglu alcorane alkarim ak serigne mbacke fadiam
4: fatalaqi adam rabbi kalimatin farab alayhi innahu at-tawwabur rahim
1: sadaqa allahul azim ganna buñu deglu alcorane alkarim ak serigne mbacke fadiam ak ñimu andal mu don ci buntu keur khalif general serigne abdul qadir mbacke ñu dugg ci bir bibliothèque bi di daré kamil di keuruk téré yi Serigne Abdul Ahad Mbacke liggey ko liggey bu rafet bi wone fi ni Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba fonke alcorane di nga fi fek itam bepp téré xam xam bo bëgg jariño xewal bi bokku na ci li Serigne Touba ñaanon ci Yalla defal ko ko Touba di dekkup sakku xam xam dekkup genn ci lendeum tabbi ci lèr fi ci bibliothèque bi fek nañu fi Momadou Ndaw miñ ko denk
6: A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim وصلى الله على سيدنا محمد وسلم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في وقتنا تاي نين كاي ديف سي سنج بو ماغي اك القران خم نين لول نك خاونا ووتي اك وقتان ييغا خامني موم لا دان ديف سي ادي ويسو نдах دان دان جيل بن سي ديوان ييغا خامني ньо نيك في موي ديوان يو خامني لا نيو لامو دافا باري لول ني تان تا ay mbir yo xamne dañ leen koy garal waxtanu tay wi nak dafa nek waxtan wo xamne yi mom du loy fek ci ben diwan manam diwan yu bari manam man li señu bu mag bind lo ci xol rek lo ci yeur ta setandal ko rek dang ci jeexatul alquran wala jeexatul hadith kon du lu nek ci ben diwan mais dafa tataro ci diwan yi lu nu mel nak li tax ñu diko waxtane modi li ñu daan def diko def at mu jot dan ci dañu dem ba xamne du luy jeex ndax liñ ci waxtaan at yi yeb téréwul ba légui dess na diwan yu bare bare yo xamne ñi ngi fi té tuddugun ko ak yunu mool ba nopi ak yenen yo xamne mo la gun ko té sax

عصى يفعل بعد مكنون. رمنا سكر الذي بالكاف ونون عصى يفعل من بعد مكنون.

وأرتجي منه أجرا خير ممنون. إلى يقعد بزاح بين وزازان على المناعي وعلى فعال مجنون وجاد ويلا بزر شاق دم لمن رتانا بمفروض ومسنون سند القزايد.

رقم عن قصص الوادي وسألوني يلا ويحيى خيوم قلبي يعني وزن جنابي بسر منك مكنوني هذا العزيز الذي يبقي بخايته فدق بني كل مخلوق يخاسيني اميني وتنجيني رديت عنكم رداء لا يفارقني ليمتم ألصق من بسجين نبعد عن يم القلوب جيف دم وأخرجوني كم محسور ومسجون أبي برادا ومصنع الدرو وهم سم وبكم وهم ينكسيات منعفا من جنابي برسوته يا مالك الملك يا رب الشلاقين تنبي مدر أنبر وتنفرني بهم عليهم وفوق السحل تحطين كذا

قلب محبدني وزاق يفق محند سليتي لي رعل في البع يحداي ولي جسم والكل فيما مضى قد كان يهتي سواجيل الذي مهما سكنت له أزكى ولي خادمة أهوى بتقني يقود لي كل ما أهوى بلا سبب أجرم بي.

وجارني وكفاني قلبتني حنيج لاصل من كانت تحرقني وبالهدى جاد لي حقا بتبين ما حيوب الذي كانت تسلسلني وليعين خيرا كل تحين تجاهل مني بذكوري لها بقنمة المستضعى والسوق يميني تجاهل مني بذكوري له بقنمة المستضعى والسوق يميني عليه سلام بتهليم بجملته وجعلني من

Serigne Modou Aminta Fall ñu nonu kon di sëttu Mame Cheikh Ibrahima Fall bayam di Serigne Modou Mustapha Fall nekkon premier khalif bu Cheikh Ibrahima Fall di Lamp Fall Lako ci 1930 ñoko fekkon fi ci këram bi nekk ci Mbacké ñukoy ziaré. Serigne Ndiagne Gousso mo nek non ñu denk ko barab bi nga xam fi khadimu rasul nek ci biir juma ji mu nek fek njabotam ay domam ñom serigne moussoubi mbacke dem seti serigne abdou samad diop khalifa serigne massamba diop serigne mbaye fati gueye khalifa cheikh marouba gueye mo nek non batay ngeen gis ko non khalifa cheikh marouba gueye serigne bassirou mbacke khalifa serigne modou mor mbacke mu tok mom itam dend ak talibi wa maulana muhammadin wa ali wa sahbi buñu fa joge ñu ziaré ji ki di Serigne Modou Mbacké khalifa Serigne Mbacké Saliou ak Serigne Modou Badar Diop khalifa Serigne Modou Massamba Diop mo nek ni Modou Badar Diop fa joge da di dem nak batay ziaré ji Serigne Mbacké Touré khalifa Serigne Aliou Touré Sew والمؤمنات امين يا رب العالمين يا من غار وكان خلينا نزر سيرين توبا سوغو دي خليفه جيري وادان سوغو اكي دومم نو مختار سوغو سيرين شيخ فال خليفه سيرين مور جوجا فال وجد كل بامد وزقور إلى ولي المؤمنين وذكر وجهد كل بعبد وذكر إلى ولي سيرين عبد اللطيف جن خليفة سيرين إيسا جن سيرين إيسا جن سيرين إيسا جن سيرين نار جن دي خليفة سيرين بارا جن ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن أذهب دفورا لزوانا كل من ليس يكون سيرين علي توري خليفة سيرين علي توري بساس كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن نبتنا بأفضل الإيمان فلتنفي الجميع بالأمان مو نيالال طالبي مو دار في بايكو نك دم باتاي كير سيرين عبد سيلو خليفه سيرين ندام عبد الرحمن ورسلي يا من امي دا قد الصلاه والسلام بدالهم كما زيدوا سيرين بشير سار طالب خادم رسول والانبياء ورسلي منزل الكلام سيرين بشير سار مو يور اي رحمتي

0: للمنطقة للمنطقة للمنطقة.
1: دمسيتي كي في سيرين مور سوران خليفة سيرين مسوران سوران بندر غناو بو سيرين توبا لاكو ني ني مودون توبتو لو باري كي مديري سيرين شيخ مصطفى مباكي دي بروميير خليفة يو دمني بلان جماجي Docteur de France à 1931 ak itam ray djugal Touba ak mbiri ci France Touba ak yu ñu fekk ko kon talibé yu bari ragnef ak soxna ñaan don soxna Serigne Massouren fekk fa bamba souren ngeen ko ragné
0: ما لزوال كل يكوف السلام لكل مؤمن وكل مؤمنة لكل مؤمن وكل مؤمنة أو سلب زارات لسف مدمنة مد لكل مسن ومسنة أهل بزارات تنا مستزنة وجل مد رسول الله عليه خير السلام.

ناجيتك اليوم بأمد وسكر في المؤمنين يا ولي يا ذكور. ناجيتك اليوم بأمد وسكر في المؤمنين يا ولي يا ذكور. يقود لي كن فيكون حاجي منك بلا

قتل من لم يسلم كويل أمة النبي صلى عليه بالتسليم من رب جل هجاب نبيه يا كريم يا مؤمن ليزدجي وللذي يؤمن أبي سزن أمة خير المرسلين.

حبك يا من عنده المزيد. خذ الذين بالإيمان حبك يا من سم خذ الذين بالإيمان خذ الذين خذهم النصر.

0: ci bisu magal gi nak batay ci digal serigne Chaba Sirou Mbacke demone ci ay keur serigne Dan Mbacke nek secrétariat ngeen xamé ko ci secrétariat bi nek ci keur serigne Touba dem séti serigne Mbay Mbacke khalifa serigne Balla Thioro Mbacke muy koku kon serigne Mbay Mbacke bu fa joge séti serigne Khadim Mbacke khalifa serigne Elimane Mbacke ziaré ji serigne Cheikh Mbacke khalifa serigne Khassim Mbacke damir jami'a man aradu durrana qabla wusulihim ilayna wa qina serigne abdourahman mbacke khalifa serigne afe mbacke anta lati awlaytana ma yurhadu fadlan fakuffana bihi ma yurhadu najji bi fadlika habibika liha wal tubim wa kuffahum kullam maghab isrib khuluban musrikin kullihim li khayrina serigne baram mbacke khalifa serigne morpenda bampana lihannaka almani huwal karim ilayka la ilaha siwaka narhabu wa fi hudaka la siwa'u narhabu serigne mam tierno mbacke khalifa serigne cheikh awa balla mbacke mo daru musti mo daru marnan fakun lana serigne mam tierno mbacke dan ngeen ko ragne ci magali mi magal ci daru marnan fi hashi dari wa tilka dari rajawta rahmataka ya rahim mam tierno mbacke ngong talibi wor ko diko ziyara tafaddul bi sayyidil anani atfasuna rak di man mawlahu buñu fa joge batay mam tierno batay mom ngeen gis ñu diko ziyara talibi tafakal la ci kër gi talabtu minka an akuna habada lak wa an takuna li araqada fika wa fil muhtarikh ñu joge fa dem ziyara ji serigne Modou Kara Mbacke di khalifa Seyd Ousmane Mbacke no reyni mu daru musti Serigne Amsatou Mbacke imamu daru musti
1: لك الخلائق مهن والامر ومنك ياتي المنى والنصر لين لنا كل مريد ومريد وثقلا لكل
0: سيرين مودو مباكي خليفه سيرين عبد الرحمن مباكي
1: وسهده سلم وسلم
0: Serigne Moustapha Absa Mbacke di khalifa Serigne Modou Awa Balla Mbacke di magi Serigne Kasso Astulu Mbacke Serigne Abdul Aziz Barango ko guy bind di khalifa Serigne Bara Mbacke
1: wa amali wali yudiru bali malakani alfas wal mahaniya wa fakak bi la akunu aniya
0: Serigne Abdul Aziz Barango ki talibi
1: fi sirri wal jahri bila amrari minhu talatul ilm
0: wa ko ziaré mu ñaanal ñepp
1: tahaddudin wa bil khuyuri jamaa
0: Serigne Abdou Salam Mbacke khalifa Serigne Ibra Fari Mbacke
1: لوجهه التهليم أبدي الألمى ينفهني ولا يريني ظلما له كتابي وهو الأليم ونيتي
0: لوجهه التهليم أبلي يا وهاب كون أقليم ككتب خليفة سرين قاوان من
1: اللئيم فلا أقير آتش المهيني إلى الإله تجهو بالتوبة
0: لا أسعدكم منكم وزيارتي
1: من دان بالإيمان والإسلام
0: وكان بالإسلام رقية joge fofu mën fa joge ziaré ji serigne sidi mbacke khalifa cheikh abdul ahad
1: karamatul wali an la yasiya fi sa'irin wa batinin un ushiya rilwan man laysa yasalun akrama faja'a man ara'uhu wa karama milu bima sakartu lil ilahi kama bi ija rasulullahi
0: ziaré ji serigne cheikh mbacke bombali khalifa serigne mbacke madina
1: milo bima sakartu
0: fek fo fatam ci keur ko ziar fek fo talibé ñu bari
1: watasim umur rabbi israhli sadri wa yassir li amri
2: bir kel gango di jakkalo batay ak juma
1: magi ci
2: Touba
1: yego
2: fi ziar ji serigne dam ata mbake khalifa serigne ibrahim mbake
1: wa tabiina wasra an li sadri amri yassir li yassirni ilma hatta ura ala matan qizama sakawtu kawni yahbali dan nasiya
2: dem nak buñu fi joge fi ba daru khulus ziar ji serigne aliou mbake khalifa serigne modou mustapha mbake premier khalife general kullu murid
1: li yafta an abwaab ikmatika ya fata ufat an qad yuqilu misliya ya bur ya alim ya munawwir qalbi yanawwir aw ara ma yusar safi fuadi likay yafta sama nasaltuhu
2: joge fi ziar ji serigne abibou mbake khalifa serigne mbake khadio serigne mbake kadior
1: rabbi ajib wa la tard dahwati bija'i khayri mursalin qudwati yasir li al-uslata wa ta'alluma wal ifsa
2: serigne mamour mbake ngok dendey serigne mamour mbake di khalifa serigne modou khabbat
1: yasir li al-yasira wal asira warul li yasihab ya qadira sughni
2: ak serigne abdou khafour mbake mamour jara mbake fekk fa ay domam serigne bassirou mbake ak serigne dan mbake ñu taxaw nonu
1: tafadlan wa aslim an qismati laka ilahi sa'iri wa batini fa asli al jami'a bil ma'ad
2: ñu fa bayiko nak ziar ji serigne modou bousso mbake ñu ko serigne modou bousso jeng serigne mustapha fallilu mbake di serigne modou bousso jeng di khalifa serigne fallilu mbake fekk fa talibe yu bari ñuy ziyara
1: rabbi alayhi salli summa sallina wa alihi wa sahbihi wa karima ya man mati
2: talibi yangi fateliko li nga xamone bi waxnako ci castu radio bi ci ndorte be latu ñu dugg ci nawet bi ni ndox mi dina bari tax fa kala ren lolu yalla defal ñuko muy tawfiq mañ fa joge ci fi ñukoy ziaré batay ci pire keur gi barab bi nga xamni fi la serigne fallilu mbake deuxième khalife général waccep liggey dafa mission bu mat seuk ñu joge fa ziaré ji serigne cheikh mbake khalifa serigne abdullahi mbake borom derbi ziaré ji serigne sam mbake bundulo ak serigne cheikh mbake deyeli di khalifa serigne abdou dia mbake
3: وما ليس يبين علمني ما كان قبل الخلق من كان لي لكرم وتلقي
2: سيرين عبدو أمي مباكي خبان كر مغاي داو
3: أو جالب العارين والخسران لم ينحني ضرر نار الدنيا واختصني الباقي بخير الدنيا ملكني ما لم يفيح عني وقاد لي بقاء بالمن كرامتي كتاب من رفعني
2: بإزاري سرين عبدو أستو مباكي خليفة سرين مودو ندوم بن مباكي
3: ولسواي ساقه التنفيس إلى سوى نفس انتحاء الموت نحى النفوس كلها بفوت
2: serigne omar mbake ngok di khalifa serigne amar fall mbake kadior ñu fekk ko mom tam ci talibi parfa kala lepp ci besu magal ci setan ziaré ji serigne dam abdourahman mbake khalifa serigne modou dia mbake fofé dañ fa tek serigne moussobe mbake ziaré ji serigne cheikh mbake khalifa serigne Abdou Fatou Khari Mbake Serigne Modou Fatou Khari Mbake sunu joge ci Serigne Cheikh Mbake Khalifa Serigne Modou Fatou Khari Mbake dem nak
3: علمني
2: زيارتي
3: في عنبي المرضيات لا شك في كوني بالأمين فيه وبالكتاب والأمين
2: serigne abdou bahe mbake di domou serigne massam mbake serigne mohammedan jobbe di khalifa serigne Massamba Mbacke
3: فاق بخدمة النبي جد الحسن تممت لي بما به التيجاني فاق وكنت
2: لي سرين مصطفى مبكي دي دومي سرين مسامبا مبكي
3: فاق وكنت لي بالمرجاني
2: نيو دم نك في موي سكرتاريا سرين مصطفى بشير مبكي تي كير سرين توبا نيوم سرين دان مبكي سرين شيخ توري سرين جي نيوم نيو نيك فوفو اك نينن ньо خامي ньо دي ليغي تي سكرتاريا ولا ني في ام لو خامي موم لا ني في
3: دوخ
2: سخنا مام فاتي خري مبكي نك موم مو بنتو سرين مودو فاتي خري موم فلا وا بريس راديو تيليفزيون اك سولي ياك نييب دي خيولو تي نديغلول سرين صورا بشير مبكي مير اورغانيزاسيون
3: إن الذين بايعوا الرسول بخدمة قد بايعوا الجليل إن الذين بايعوا الرسول بخدمة قد بايعوا الجليل إن الذين بايعوا الرسول بخدمة قد بايعوا الجليل نجوا من السقاء والإفلاس والناس والجنة والخناس نجاهم الحفيظ من تردد ومن سكوك ونفاق ودد استاذ الرسول تاذ الاله طوبى لمن اتاه دون هواه لهذا عبد الله خادم الرسول دنيا واخرى حسمه وخير رسول صلت لجاه المصطفى الملوك باسم من ليس له شريك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا دبر لنا نويت أن أبايع اليوم الرسول عليه صلي لي به قبول نويت أن أبايع اليوم الرسول عليه صلي لي به قبول بايعته على عبادة لك ثم على خدمته لوجهك يسر بجاهي لي الوفاء بالعهد واكفني به الحناء افتح علي الدار فتحا لا يسال يقودني إلى رضاك سالجلال افتح علي الدهر فتحا لا يسال يقودني إلى رضاك سالجلال يسر لي الهلوم والأحمال والصدق والوفاء والإقبال هنسر لي البداة والضلال وهب لي الإخلاص والكمال وسقت بالقرآن سقت السيرة لي وبالحديث هب لي السيرة وسقت بالقرآن سقت السيرة لي وبالحديث هب لي السيرة نسلت توب اليوم ضيفا يا كريم لك فأكرمني إكراما يدوم نسلت توب اليوم ضيفا يا كريم لك فأكرمني إكراما يدوم كن لي مسكنا مؤمنا هنا بالمصطفى حبدا خديما أثمنا كن لي مسكنا مؤمنا هنا بالمصطفى عبدا خديما أثمنا أجب لي الحلال واصرف الحرام هني واقبل هملي على دوام نجي بجاه المصطفى مخاني من المفاسد مدى الأثمان نجي جنابي من انخفاد بعد ارتفاع وصيا أمراضي من علي الدهر بالسلامة وبالسهادة وبالكرامة اكتب صلاة وسلاما يا قريب للبر حني منك واجحلني مصيب يا ربنا بالمصطفى باب المنى هب لي استقامة وعصمة هنا يا ربنا بالمصطفى باب المنى هب لي استقامة وعصمة هنا يا ربنا بالمصطفى باب المنى هب لي استقامة وعصمة هنا بجاهي سق لي ما يفيد ثم بيكفني ما يبيد إلا يوجه
4: الله أكبر الله أكبر
5: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
4: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

وجدت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك

ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي

أكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب

والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال

وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله.

يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه

قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن

وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت

قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم

يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن

قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد

وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن

قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أغنه بالغيب وأن الله لا يهدي الكيد الخائنين

قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون.

ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال

خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم.

أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين.

اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم.

قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقالوا ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً.

حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي

رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم

أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما

أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل

مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله.

القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام.

هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام.

0: والحجارة أعدت للكافرين
1: وإني أعيذها بك
0: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم
1: بسم الله الرحمن
0: الرحيم أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار
1: محمد الأمين
0: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون

الحمد لله الجليل المتكبر الجبار مدبر الأمور ومقدر الأقدار سبحانه هو الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار ثم السلامان على سيدنا محمد المختار المبعوث للخلق بالتبشير والإنذار وعلى آله أهل بيته الأطهار وأصحابه أولي الأيدي والأبصار

جميع الأزمنة والأقطار. أما بعد، فيا عباد الله، تذكروا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقوله لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أخف عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وذلك في تلك الدار الآخرة. ونرجو من الله مغفرته ورحمته ورزقه وستره. يا أيها المسلمون، اعلموا أن ما في الآخرة خير وأبقى، واستعدوا لها معتصمين بحبل الله جميعا متحدين. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. إخوة الإيمان، نهانا الله عن اتخاذ بطانة من دون المؤمنين واتخاذ غيرهم أولياء والتودد إليهم، حيث قال بعد: يا أيها الذين آمنوا، في بداية الآيات: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى أواخر هذه الآيات الثلاث. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صدق الله العلي العظيم.
واغتنم بقية عمر قد مضى أكثره في لا شيء وتداركوا ما فرطتم فيه من فروض عينكم وحقوق العباد كي تسلم لكم القلوب من شؤم الذنوب ورين التبعات وعلينا أن لا نزال خائفين وجلين مشفقين من الخاتمة لأنها غير معلومة وخطرها باق مع الحياة ففي الخوف منها شغل شاغل عن الاهتمام بغيرها ومن ثم التفرغ لها لإحسانها بإحسان سابقة كثيرا ما تتبع السابقة فمن حسنت سابقته غالبا سلمت خاتمته بإذن الله جعلنا الله وإياكم ممن سبقت لهم منه الحسنى وغفر لنا ولكم.

الحمد لله الذي يسر على عباد المؤمنين الأمور الصعبة باتباع نبينا محمد الذي طبع الله على الخير قلبه صلى الله عليه وآله الذين اتبعوا ما جاء به فسعدوا وربحوا وأصحابه الذين أعلنوا بسنته ومدحه فمدحوا وميزه بخصال الكمال فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون وقال أيضا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال أيضا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا كل آية من هذه الآيات ناهيتكم من آية دالة على خصال كماله وسموه وشرفه وما أعظم هذه الخصال صلى عليه هو بنفسه كما صلت عليه ملائكة قدسه وأمر بالصلاة عليه عباده الموصوفين بالإيمان وذلك غاية الكمال وقال تشريفا له وتكريما يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فصل اللهم عليه وعلى جميع ما له من الأصحاب والآل ومن تبعهم بإحسان في الحال والمآل اللهم انفعنا بمحبتهم واحشرنا في زمرتهم وارزقنا القيام بما يجب لهم من التعظيم والاحترام مع أن محبتهم فرض أكيد على الأعيان وشرط في صحة الإيمان فاسمعوا قول الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى واعملوا بموجبه تفوزوا بمغفرته ورحمته يا عباد الله المؤمنين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون

أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فسوى.

فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون.

فأخرجهما مما كانا فيه فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى

فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما

لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً.

أراد ربك فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرًا

عن الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقال

قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا

يفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور

يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا.

جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هذا حسن الجليل في أوائل حسبنا الله ونعم الوكيل. حمدا لربي الحفيظ السالم ثم على المنجي سلام العاصم. سألت ربي الحفيظ المانع أن كان عنا كل الضر دافعا بجاه سيد الورى والسهبي عليهم أسكى صلاة ربي. نحن الذين لا نلوز أبدا إلا بربنا هنا ثم غدا. أسألك العصمة كل أعصري من شر عين وكلام البشري. يفض جميع من تعلق بيا من كل ما يسد الشأن الربيا لسقرا توابه جميعها حتى يسير كلهم متيعا. لئن لنا قلوب خلقك وهب لنا بلا مشقة كل أرب. لزنا بحسنك الحسين كلنا ربي وليا ونسيرا زمنا. هديا نهدنا الصراط المستقيم ونجنا من كل شيطان رجيم. ولا تواخذنا بشيء من ذنوب تفضلا واستر لنا كل عيوب. نحن عيالك الضعاف يا جليل فعامل لنا ربي باللطف الجميل. أن نعفو كل فعلة قبيحة قنا هنا وفي غد فديها. من علينا أبدا بعافية دائمة يا الله يا ذا الواقية. أنت الذي تعصم من بك اعتصم إني بك عتم سهب لي معتصم. أنت الذي تعصم من بك اعتصم إني بك عتصم تهب لي معتصم. لست أقاف در قلق بعدما فوت أمري إلى رب السماء. وهو الذي يتعف بالعتاء بلا اجتداء كيف بابتداء. كفى بربي واقيا وحافظا من كل ما يكون شخص لافذا. يقي من استعاذ كل شر وكل ما يسوءه في الدهر. لله كل الحمد والصلاة على الذي بيهتدى الهدى. حسبنا الله ونعم الوكيل. حمدت من يعصمني من الضرر من كل شيطان وجن وبشر. سبحانه ربا حفيظا أهتمي بعذه من البلاء والنقم. به أعوذ من هواي واللعين ومن جميع المذيات كلهن. نويت أن أدهو مستشفعا بجاي حبه شفيع الشفاء. أحمد سيد الورى مسليا علي ذا توسل لربيا. أسأل ربي بجاهه النجاة من الرذايا وتنازه البقاد. لك الورى يا ربي هب لي العصمة منهم ومن كل بلا والنقمة. لك جعلت يا حفيظ نفسي وديعة فأنت دبا أنسي. هب لي ما أحب في الدارين وفيه ما عصمني من العارين. وجهت وجهي إليك ربي مع وسيلتي وذاك حسبي. نجي جنابي من جميع ما يسوء وعني يكفي كل ما يوسوس. أن نسرف الأعداء ترا بالنبي وأهل بدر الكرام النجبي. من علي بدخول ساكنا في عثنك الحثين منهم آمنا. أنت الذي تعصم من بك اعتصم من كل ما يأمه من النقم. لك أموري أبدا أفوّد وكل من لك التجاء لا يرفد. وقيتني يا بر كفرا فقني ضرر أهله وكل فتني. كفى أكف المشركين أني بأهل بدر واجعلنهم حسني. يا بر كن لي ولا تخجلني دنيا وأخرى وتجاوز أني. للمصطفى اكتب الصلاة بالسلام بآله وصحبه على دوام. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وخرق العادة بهذه القصيدة لناظمها وأيس بها الشيطان وجميع عذبه القاسرين من التوجه إلى ما يسوء الناظم أو يضره مدة مكثه في دنياه وجعلها من المعجزات وهي من حروف حسبنا الله ونعم الوكيل حفظ بالذكر الحكيم المنزل ومن نهو الدرية قبل حزل سبحان ربي الكريم الأكرم من سانني عن جالب الأرم رمي باء الذي أما أذاي بالممات فورا وباء من قلاني بالشمات نفعني النافع نعم المغني بما به عن الأذى أستغني أشكره سبحانه وأحمد ومن يرم حلمي يظهر كمد الله خير رازق وملهم رزقني ألهمني بمبهمي لقاد رزقا لا يزال ناميا إلى الجنان هاديا وحاميا لو قتابي آم محوه الكدر وآم فزت ببشارات القدر أذبت يا من كنت لي ما ساء لغير ما لي ومن أساء هديتني فلتهدي بعيالي يا سارف الحكام والأقيال وعليتني بالبشر والولاية وباللهاي حجة وآية نفيت كل من قلاني لسواي بغير رد لي أنرت لي هواي علي قد مننت بتصرفي ومن يروم مدرتي ينسرفي مددت لي يا ربي عصمة تدوم في الحال والمآل يا باقي القديم أذبت يا باقي إلى الإسلام إلى سوى الدرية كالملام لقدت ذكرك الحكيم تاليا وحافظا كفيتني أقتاليا وصلت لي نصرة العزيز يا عزيز وليس ما رمت عليك بعزيز وصلت لي النصرة العزيز يا عزيز وليس ما رمت عليك بعزيز كفيتني من كفروك ترى وكل ما لي يجر درى يشكر قلبي وروحي والبدن لك بلا مشقة ولا ددن لكلك لي ولي يدي يا منزل قلت الكتاب وإداي أزل ومها بها كل ما وقع من الآفات والأكدار والمكاره والمفاسد لناذمها وجعلها جنة المكاره الدنيا له وجنة له إلى الجنة التي يعود المتقون آمين يا رب العالمين إن ربي لسميع الدعاء حسبنا الله ونعم الوكيل حسابي انتهى مع الأكرار ولانتهى البشر من الأقدار سلامتي من اللعين قبل ممن به انتهى لقيد الكبل برأني القدوس من كل دنس وإن قيد القلق جاوزت أنس أهوي مع الأرود يردياني ربي وللكرسي يرقياني إذا كتبت فرح المزمل وانقاد لي من الجميل الأمل إلي ربي سلب اللسانا وفقت في مدح النبي حسانا لسان الذكر والشكر رافقا واللفظ والمعنى معا توافقا إلي قاد الله ما قد اختفى عن الورى بجاي غير مقتفى هداني الله بما شاء كما شاء ومنه لي يقود الحكما وعلاني البديه نعم الوالي وانقاد للكرم في توالي ناجيته بفيده سنينا ولسواي الذذه الأنينا علمني علما به أنفرد نعم الحكيم الحاكم المنفرد ملكني كتابه تمليكا ساق لقيد درد الملوكا إبليس لا ينهو لنحوي أبدا ولا يميل لي من لم يعبدا لانقاد في كتابتي فوق المراد من القيور وأجدد المراد واجهني الكتاب والحديث وانقاد لي تاويل والتحديث كتابتي نابت عن الكتائب لم ينهني من لا يرى بتائب يسوق جندز الجلال الغارب إلى سوى الدرى إداي هارب لم ينهني شيء من الأكرار ولانتهى البشر من الأقدار بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك أريتني آم بلسش مقدمات الجنة التي وعد المتقون في الحسبلة بعد العصمة حسبنا الله ونعم الوكيل حمدي لرب العالمين سرمدا من لا يريني دررا أو كمدا ساق لي التقوى مع الإحسان من كونه لي من مها أنساني بارك لي النافع في كليتي حقدي وقولي أملي ونيتي
2: نويت شكر من به يجري القدر في أبد على بشارات القدر أشكره سبحانه بالعادة مع العبادات بقرق الآدة إلي حقدي ومقالي كالفعل وخلقي وليجاد بانفعال لوجه الكريم فارقت المبيع ومن يشرى وقبل في ربيع لبلسش من أسش تقبله وبسراته كفاني السبولا أجابني من ليس يخفى شيء علي بالذي بي جاء الفيء هدية الباقي مهت ما ساء قبل وغابت بالذي أساء وجدت رب الأراضين والسماء بغير شكر بعد حمد رسما نصحت بالشكر الشكاية فلم يشكول ولا عام المداد والقلم أنه رديت وهو أني رادي ونعمة السماء والأرادي ملكت حمدي وكل شكري من مند هجادلي بالذكر ملكت حمدي وكل شكري من من لدن هجادلي بالذكر الحمد لله إله العالمين على الأمين والأمين والأمين لو قتابي في ربه الثاني وقال للقرآن كالمساني وكيل أنت الله والرحمن أنت الرحيم ولك الأزمان كفيتني الكفر وكل من كفر وبي هديت نفرا بعد نفر يقودني حب الإله والرسول له به وقبله تقي رسول لله رب العالمين سرمدا حمد وشكر ينفيان الكمدا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ووهب لي في قولي هذا ما اغتاره لي أبدا حسبنا الله ونعم الوكيل حبي لله وللكتاب ولرسول قد مها إتابي سالمني الحسود والمعادي مستغنيا أنه بما لآدي بارك في حقدي وقولي والفعل وجملة الأخلاق مغن بفعل نفأني بما به يربطني سواي في عاصمي بوتني إلى سوى دور انتهى الأرمرمي وأهل بدر هم حماة الحرمي إلى سوى يذذ الدجال ربي وما وربي وما لي بالفساد جالا إلى سوى يذذ الدجال ربي وما لي بالفساد جالا لم ينهني إبليس حيث كان بترد من طيب للمكان لم ينهني كافر أو فاسق أو مشرك أو شر لغيري أو إلى جنان الله كل يقصد حين الفتون للبرايا تقصد حول القيامة يأم غيري وكل شيء جالب لديري وقاني الحساب والعذاب من يمل لدرري عذاب نسأ لي ما اغتال لي أن ينزع لي ولي سلب ما لم ينزع علمني مما يشاء الله فلن ولا إله إلا الله مد لي الحق الذي بي دمغ باتل من رام أذايا فاندمغ إلي مد سره المسونة من قاد لي ما أخجل الحصونة لو قتابي قبل وهو قير من لو توجه القتاب في الزمن واجهني بعد القتاب بالجواب مغن ومسكن وظفرت بشباب كتابه سلب لي ولي جمع سولي وإنه لي العدا قمع ينسلب الحلال لي بلا حساب وعادتي مع إبادات احتساب لقد حب الله والكتاب وحب أحمد مها القتاب ونعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل حمدا لربي الحفيظ المانع القادر البر الرحيم الواسع سبحانه ربا كريما منه رجوت قيلا ورديت أنه بفضله أسأله التهار من العيوب الدهر والبشار نجي دواما ظاهري وباتني يا مالكي وليجد بكامني اسرب دواما أني الرذايا وسقلي المنن والعتايا أنت الحفيظ النافه الرذائق فلياتني من غيرك الأرزاق لك سماء والأرض والعباد والجو والبهور والبلاد لك القلوب فلتقلب هاليا حبا وروضا واكفني نواهيا لك القلوب فلتقلب هاليا حبا وروضا واكفني النواهيا هب لي دواما حب كل مسلمي بالمصطفى وروض كل مجرمي وسيلتي وسل ثم سلما عليه بالآل ومن له انتمى نجيتني في البهر من مكر الشرار فردني للبر بشر بالقيار عنك رديت شاكرا بقلمي يا قير مرشد وقير منعمي من أما باب نافعا رزاقي أبى لأهله مال أرزاقي أنت الحثيب الواحد القهار أنت الوكيل المانه الجبار لقهر ولجبر واحمني من كل سوء وكف عني كل ما يوسوس وجهلي القير وكف عني الشر دبا وتقبل مني كل يسر مدا بجاه المصطفى وليهب علما وصدقا ووفاء يا ربي لاستجب واسأل بالسلام عليه بالآل وصحبه الكرام ليستجب فيما مدى وما يجيه بجاهه وأجل لنا فرجه آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ووهب لي في قولي هذا حسبنا الله ونعم الوكيل. حجبني الله عن الأسواء وإنني هادي ذو احتواء سبحان من أطلقني بتوسع إلى الجنان ذا أمان وسع بارك لي النافع في أنفاسي مرتديا أني بلا إفاسي نفى لغيري العدا والمردى ولي يقود بردى والقردى ألان للقلوب قاد للصور وحبذ القالق محسن الصور الله قيل من هدى وكشفى وقيل من يعطي الدواء والشفاء الله خير من هدى وكشفى وقيل من يعطي الدواء والشفاء لله قتي وهماني عن طبيب عبدا له قلا له قيل حبيب لست أرى سواك في الليالي يقيدا لي أفضل الأيادي أكرمتني إكرام باقر وجميل فلسوى رداك ربي لا أمل هب لي دوام الحب والرداء يا من كفاني كدر القداء وهبت لي الرداء والمحبة وبي تباهي جملة الأحبة نفعتني في الحال والمآلي أغنيتني بك عن السؤال علمتني تعليم من لا يخفى علي شيء كنت لي بالأخفى ملكتني تمليك من لا يسأل عن فعله يا ربي أنت الموئل أذبت كل ما يودي لنكد إلى سوى ذاتي وقيت كل كد لم ينهني إلى دخولي الجنان شيء يوديني إلى ضيق الجنان وعليتني أبقيتني لطفت بي لقدت سرا نافعا لم يكتبي كفيتني المهتدئين كنت لي بما يسرني وسري سنت لي يسرت لي القرآن والألوما تيسير من لم يرن الكلوما لم ينهني شيء من الأسواء وإنني سولي ذو احتوائي هبة من يهب ما يشاء بلا حساب آمين يا رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. حمدت ربي بنعم المولى مسليا على الذي بي أولى سبحان الرب قد كفاني جولى ورم حقدي ورم القولى بمن بحبه نسيت ليلى وذهبا وفدة وقيلى نبيه الذي يسوق نيلى به إلي ويقين الكيلة أحمد من سار نهاري ليلة بحبه وقد أداء الليلة أزب ربي أن فؤاد الخيلة بجاهه ولي جر سيلة لو التجائي ويقين الهولة بي كما به وقان السولة لو قتابي ويقين الويلة به كما به وقان الميلة هب لي يا أكرم منك نيلة بجاهه ينسي فؤاد الهيلة وجيب بجاهه إلي تولى يدوم لي ولي يتيب دولى نجيتني ولي سقط الهولى بجاهه ما لي يجور حولى أنك رديت وأعول أولى لك به وقد نبست الهولى مد حياتي وانفئني عيلى واعصم جنابي به والزيلى أذبت أني اليوم غير الأولى هب لي تلازم الرداء والأولى لحقق الذي أخول خيلى وتقني شقاوة وقيلا وجيب بجاه المصطفى لي نيلا يفي الحساب ويقين كتابك الهادي كفاني التولى وعدة وأملا وقولا يا من بفضله كفاني الجولى سلي على وسيلة بي أولى لو سلامك اكتبي يا مولاي ولي سقر ما يسول سولا حسبنا الله ونعم الوكيل. حمدت ربي على المختار وأهل بدر سهبه الأساري سبحان ربي العزيز الباري من لي يرود كل من يباري بأهل بدر سادة الأخيار أتاهرين من دجى الأغيار ناجيت ربي بهم في داري وسانني بهم عن الأكدار أسماؤهم عسن غدا جداري وجنتي أماكر قداري أجارني الله بهم من عاري وللعدا يرود بالإزعار لذي الجلال الواحد القهار كلي بهم في السر والجهار لو اقتابي لدى الأشرار ولي فيهم جاد بالأسرار هبلي يا وهاب بالأبرار كوني فوق الجي في الشرار وقيتني مكايد الفجار وجدت لي فيهم بفيد جاري ناجيت غير حافظ القفار ممهل كل جاهد كفاري أني مها العيوب في أسفاري وراد للبهور كالقفاري ملكتني ما قاد للأذكار وشكر بالأعمال والأفكار أشكره إن شاء في النهار والليل بالأسرار والإجهار لشكره بشكر ذي الأنوار وراد للعدى ذوي البواري وسقت بالمنتقم الجبار ولا أنازع ذوي التباري كل له بالمصطفى ذكاري ولي به يجود بالأبكار يا رب صليا على المختار وآله وصحبه الأستار ليكن به في سفري وداري ونجني من جملة الأكدار بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجل هذه القصيدة إجابة منك يا من تعالى في قصيدة أمجثة بالجيم حسبنا الله ونعم الوكيل. حمدي وردواني وشكري بدرر لمن مها كل بلاء ودرر حمدي وردواني وشكري بدرر لمن مها كل بلاء ودرر سبحان من لي تجلى في سفر سنة جيسش وغبت ذا سفر بديه هبلي الألوم والصور يا من برى القلق وأسنى الصور نافي هبل النف من غير قتر والنف يجل مخجلا كل متر أهد هبلي أن ألازم البشر وقيا لي بالنبي كل شر أنت الذي قضيت لي كل وتر إن البهور في العدا ذوي البتر لك شكور عندهم بلا زمر يا قيل من هدى وأغنى وأمر لك قتابي وأنت ذو القدر يا من كفاني في اغترابي الكدر هب لي كون ما مدى وقد سدر ممن قلاني ذا اغترار وقدر وقاية تقي أيالي الشرر يا قيل من راد ولين اليرر نبتني تنبيه باتن ظهر يا من على الأرش استوى يا من قهر علمتني تعليم منزل الصور كما كفيت ما يورس القبر ملكتني تمليك من أعيا الفكر يا من كفاني كل ماكر مكر أنت الذي لك البهور مثل بر يا من كفاني عداك بالمبر لك سنائي وكلي قد سبر قبل لدى العدا والدري قبر وجت للأجر بقدر من قدر ولا ألاقي ما يشبه الكدر كلي في البر بمن أعلى مدر بلا قروجي لبدو أو هدر يا من هداني وعداك لي قصر لك شكوري بفراقي من قصر لك مناجاتي بأحسن الدرر ذا علمة للمنتفى ناف الدرر وله أيضا رحيم يا باسط يا ميسر العصير يا مالك الملك بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على من أنزلت عليه الكتاب الذي فيه حسبنا الله ونعم الوكيل وتقبل شكري هذا بقدر عظمة ذاتك وجل كل موضه في القصيدة التي أخذتها من هذه الحروف موضها أمن وبشارات ومعروف آمين يا رب العالمين. يا من أظهر الجميل وستر القبيع يا من كرمني في كل ما لي تبيع خد يا حفيظ كل من تعلق بي لوجهك وكل أطلق سقلي يا باسط قيلا سافيا من كدر وجل قصيدي شافيا بارك لي اللهم في حروفي وكل يجل مودها المعروف نفعتني فانفه بي الإخوان والأخوات واكفنا أدوانا نفعتني فانفه بي الإخوان والأخوات واكفنا أدوانا أهد هب لي أفضل التوحيد بحرمة المشفى الوحيد الله ربي وله خطابي وساق لي مواهب الأقتاب لطيف بالتف وبمن لي مالا بالقيد والتسق لنا الآمال لطيف بلطفت من قيد كدر فاصرف للذي قلاني وقدر هب لي السفاء والأمان والبشر بحرمة المختار أفضل البشر ودود هب لي الود في السماء والأرض والسرور زنمائي نافي وهب لي النفع دون الدرر كما محوت ما مدى من غرري عليم هب لي العلوم ترى يا من كفاني في اقترابي درى ملك ملكني بغير سلبي وسق لي المدلوب قبل تلبي أكرم هب لي كرامات الرجال في كل شيء إذ كفيتني المجال لطيف هب لي منك لطفا قفيا عن الوراء وبحروف يشفيا ودود هب لي منك ودا فاقا وهب لي الرضوان والوفاق ودود هب لي منك ودا فاقا وهب لي الرضوان والوفاق كن لي بكن في كل شيء يا كريم وجل مكاتبي أجورا لا تريم يا الله يا رحمن كل أطلق في أبد وتحب من تعلق لله والله تعالى للوكيل حمدي وشكري وعلى قولي وكيل سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا
3: باي خال سين شين بي دي السماديه تي في اندل نل لين خبار بو نيه غيناو ني كو دون يوتيليزي اك سين تليفون مو خام اندرويد ولا ايفون ابليكاسيون بي كيب كوكو بغا ام سي سا تيليفزيون مو خام تيلي سمارت ولا تيليفزيون بو مانت يور تامي ديال كونيكسيون دا ناي ديم سي تيلي با تي بار دي ريشيرش با دادي تابي جوجل بو دوغي سي جوجل بيغا بيند السماديه تي في ماكس تي ساسي ديغا دادي غيس ابليكاسيون بي دي السماديه تي في تي نوني غا دادي بس انستالي خار اي 30 سكوند مو دادي نييو نون ناك لنج كوي تيليشارج je mu dal dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assamadia TV en direct jangit jeuf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi nañ leen xibar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mënt yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci bar de recherche ba dal di tapi google bo duggé ci google bi nga bind Assamadia TV max ci sasi di nga dal di gis application bi di Assamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلف أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد خير من ولا وميات أسلمت لله رب العالمين بما محمد

وهو العلي الذي الحنان يرفعني بجاهه ويولين العبادات، وهو القوي الذي

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا وميات أسلمت لله رب العالمين بما

وهو العلي الذي الحنان يرفعني بجاهه ويولين العبادات وهو الخوي الذي

ونحي ووعد والوعيد معا حدث بدرجي إرسالا لخيرات فمن يدم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يوصى بالعطيات ومن يقصد